اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بدأ الزر إيه بالرياض يا سلمكم يا علون
1: عندنا يا بادية
0: يا الله كنا دلوها عن الكتاب الحق
1: بادية
0: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون علم كل أطفال كان أثيم اسمعوا آية لله تتلى عليكم من شر مستكبرا كأن لم يسمعها أبشرهم بعذاب أليم.

أرض الحق ولتجزى كل نفس بما كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلى

وقل في وأدل له الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.

0: إن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.
1: Ya takim bu Subarni.
0: Ya.
1: Ya tahun mubak bilun ya enggak.
0: Wajah bangun tenstai. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون
1: Kurang kerap.
0: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنصح ما كنتم تعملون ملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم فكنتم قوما لا حول ولا قوة إلا بالله بابون تنشتاد استغفر الله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز العظيم استغفر الله العظيم الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silahkan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung ya, bisa ke 0281-632-336 atau juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silahkan Ibu Umu Sismanan.
3: Ini ayat pinten nggih, Mbak Ika?
2: Ayat 31 nggih, Ustaz?
3: Oh, 31.
2: Oh, 30. 30, Ibu.
3: Oh, 30. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ألو أستاذ؟
1: Ya, lanjut ke umum.
0: أوكي. فيدخلهم ربهم في رحمته